0: عزبياش نيلغ وغرن ملغ مجي وشليلي قل هو الله واحد الله ثم لم يكن.
1: Itu takdir siat tahlil. Wah nubalik iyo gitu. Sing tanah, kata-kata tanah. Artikulasi nasing bentes.